0: مساءكم خير ومحبة حبتي مستمعينا عبر توتربل او على الموجة 98.5 FM وايضا على موقعنا الالكتروني www.2000.com.au وايضا عبر الايكون اللي هو كوميونيتي راديو بلس على العوادي. يحييكم
1: مساء الخير اعزائنا المستمعين، خليكم معنا مع فقراتنا لهذا اليوم الاثنين. يا مساء الود والفل والياسمين، احلى مستمعين واهلا وسهلا فيكم معنا وتابعونا.
0: واليوم طبعا حديثنا او دردشة اليوم هي عن ما يسمى بمزرعة البصل. طبعا هو هذا مثل يقال على مجموعة او بلد كله هيد، ماكو واحد، يعني كلهم رؤساء وزعماء ورؤساء قبائل وشيوخ، فيقول له مثل مزرعة البصل كلها روس. اليوم ردنا القضاء على هذه المسألة، وطبعا راح أوصل الفكرة لزميلاتي حتى هم يعني
1: أنا ترى أول مرة بسمع مزرعة البصل.
0: هي مزرعة البصل مثلا خلي نقول على مستوى الجالية، يعني كلها رؤساء جمعيات، كلها المدير الأقليمي، المدير العالمي، الكلش يخبل، فهاي كلها
1: يعني مثل ما بيقولوا دعاية تفخيمية.
0: يعني يعني يعني احنا بالعراق اكو مثل يسموه يقول له انا مير وانت مير ومن هو اللي يسوق الحمير، يعني كلكم رؤساء، كلكم عظماء، كلكم جابين خبر من رب العالمين. فهذه دردشتنا اليوم، فللأسف قاعد نشوف يعني مبالغة غير طبيعية. يعني إذا ما أنا أذكر شخص، ما أريد أن نذكر اسمه، رحنا وفد لسفارة العراقية في كامبيرا، وأنا صاحب الفكرة وأنا أخذت الموعد من السفير وأنا حشمت، تعال يا بنت تمثل فلان جريدة، تعال أنت باسم فلان جريدة. المهم رحنا حوالي 10 أشخاص أو أكثر، هاي قبل كم سنة، 10 سنين أكثر. رجعنا هذا الشخص اللي أنا داعي يريد هو ينطي البيان، هو اللي يسوي وهذا. فقلت له، قلت له طبعا هي سيدة، هي خلينا بعد هي وصلت الفكرة سيدة، قالت لا، قلت يا بنتي بصفتك أنا داعيك بصفتك الشخصية، قالت لا خلي نسوي البيان تو هيتس. قلت ايش تو هيدز؟ شنو عندنا احنا مزرعة بصل؟ فتو هيدز يعني تريد يعني تركب الموجة، يعني ماكو جيبيه وتسوي له. وشخص اخر ايضا همين من رجع سائل ادب وكذا. المهم فهذه مزرعة البصل اللي نتكلم عليها عندنا بالجالية، وحتى بالعراق نشوف كثير من الناس، وربما بلبنان اكيد كل واحد يحكي حسب معرفته ببلده. فللأسف قاعد نشوف تعظيم غير طبيعي لأشخاص، يعني أنت خلي الناس هي تقيمك، مو أنت تصير عندك نرجسية وأنت أنا ربكم الأعلى استغفر الله وأنا الكذا وأنا الكذا. فشفنا هواية يعني روس، فسميناها مزرعة البصل، وهذا مثل يقال على اللي كلها رؤساء وماكو طبقة الدنيا، يعني ماكو ناس قاعدة، كلها قيادة. فهذه الظاهرة اللي لمسناها للأسف. ويعني على مستوى مثلا، يعني هو معروف على مستوى جمعيته، سواها على مستوى البلد وعلى مستوى العالم وعلى مستوى الأقليمي.
1: هذه مثل بيقولوا لعدم ثقة بالنفس، يعني في أشخاص اللي ما عندهم ثقة نفس بحالهم بيصيروا يحكوا عن حالهم حتى يلفتوا انتباه الغير.
0: أو بالضبط يعني من باب علم النفس أنه شعور بالنقص.
1: اما هي
0: عدم ثقه بالنفس، بنقص او يشوف شخص ناجح فهو شلون خلي يسوي له فد هاله معينه وشويه لوقيه مطبلين ثلاثه اربعه حواليه، ويقول لك خلاص يا قلت المصري يا ارضي اشتدي ما حدا ادي من شلون.
1: لا هذه اللبنانيه،
0: موضوعنا مصريه
1: العام قول يا ارضي اشتدي ما حدا ادي، هذه اللبنانيه بقولوها
0: والله. وبالمصري
1: المصري بيقول يا شو ما بعرفش عندهم، بس هذه للبنانية
0: بس نفسها اعتقد يجوز نفس الموضوع. مر عليك مزرعة كثير. البصل نادية.
1: شوف دائما يعني أنا هيك حكم يعني أقدر أقول نظرتي للحياة الرجل الرجل رجل يعني الكلمة شوف من تقولها تحس وراها مثل هالة لأن الرجل يعني صعب إنه تنزل من قيمته صعب أمور كثيرة
0: ما اختلفنا
1: نادي صحيح
2: بس هو عم بيقول
1: صحيح بس
2: عم بيشوف حاله
1: إيه بس أكو ناس ما تفهم هذا الموضوع إنه أنت كرجل يعني لا تكذب يعني هي كذوبة بالآخر يعني فشي فاضي مبالغة فطبعا أنت بالحياة ما تقدر تملك الحياة وراح تكون أنت مالك أملاكك وكذا حتى تظل يعني تحكي وكذا الحياة ممكن صحيح الواحد عنده مركز ومال بالنسبة للفئة الحقيقية لكن في لحظة في ثانية بيصير تحت القاع الحياة أخذ يعني تأخذ وتنطي فمن الأفضل أفضل شيء أنه الإنسان يكون متواضع يعني هي مو بالأبها كثير ناس بالحياة عاملة أشكال وخدمة وعدها مركز هي مركز بدون كلام ومن ماتت الدنيا انقلبت عليهم هذا يستحق الحياة أكو ناس فاضية يعني لازم تحب تشمر بالألقاب والعناوين والكذا يصور إنه الواحد لما يقرأ هاي العبارات رح يهتز لا بالعكس كثير من الناس تعرف أنت ماضيك شنو وأنت مين جاي بس الناس ما إلها يعني خلق تقعد طبعا تفتش بهاي الأمور إلى أن يجي اليوم اللي تظهر به الحقيقة
2: أكيد.
1: فدائما البساطة حلوة ومهما كان الإنسان عنده مثل ما قلت لازم يكون في موقع الواقعية الواقعية إنه الحياة ما تستمر على هذا النمط أكيد في تغيير عند الحكماء يقولوها كثير ناس إلها علومها وإلها ثقافتها لكن ما حد يعرف بيها وفعلا تظهر الحقائق فطبعا هذا يسبب اهتزاز بالشخصية اهتزاز بالعائلة إلى آخره كثير أنا قاعدة على التلفزيون وأشوف هذا عنده 90 سيارة وهذا عنده كذا وأنا كذا مو هو التاريخ مبين يعني أنت مين جبتها يا أكيد جبتها من يا من حرام يا من شغلات ثانية بعد يعني أكثر
0: موجة الحرامية مع العراق هذه حديث آخر
1: فهي يعني أنت أول ما تقعد تتأرجح بالكلام وما أعرف شو تسوي هذه ظاهرة مبينة يعني وقت الحصار الزمن السابق ما في هذه الدرجات مين طلعت يعني بين يوم وليلة أكيد في شغلات ثانية غير شرعية هذه ظل تتبجح بالعشاشة وقاعد وكذا وهاي فهذه تسبب نوع من الاهتزاز بشخصيتك بمكانتك بعدين يطاردوك إلى متى يعني الواحد يظل بهاي الطريقة فدائما نقول لما نقول يكون رجل لازم يكون واقعي المظاهر حتى لو عندك وفعلا في ناس عندها أبا عن جد لكن ما تظاهر يعني عندهم أنا أعرف في ناس عوائل بالعراق موجود عندها لكن ما تظاهر ناس بسيطة وعايشة وكل شيء أوكي وطبعا هذا الوضع هسه كثير أخذ عناوين هنا كثير أصحاب جمعيات وكذا وما أعرف إيش وأصحاب وهو بالحقيقة لا يوجد أي أثر لهذه الأمور كثير من الأمور لازم الإنسان يكون بسيط أنا حبيت الطائفة المندائية يعني حسيت تحية كبيرة
0: التواضع
1: عندهم يعني مو بس تواضع حلو خدمات من كل الأنواع اللي حلاق اللي خباز اللي كذا وهو يعني قادر إنه بس ويعرفون الصياغة يعني ويعرفون كل شيء بس ما عندهم هذا التبجح أكثر من حده الإنسان لازم يكون بسيط حتى يحتفظ بطبعا القيم اللي متعلمها سابقا وعنده نولج وحكمة بالتاريخ عشان يعرف شلون يدبر أموره وقت الحاجة مثل ما قلنا الحياة ما تستمر على نفس السطح أكيد في انقلاب وفي صعود ونزول
2: بظروف الحياة. هاي من وجهة نظري يعني.
0: خنشوف
2: جمانة شنو رأيها.
3: والله أنا كمان بقول أنه الشخص الله أول شيء بقول الله لا يحب كل مختال فخور. يعني كل واحد ماشي على الأرض ويا أرض اشتدي ما حدا قدي ونافق حاله حتى لو مثلا هو كان ما عنده هالمركز الكبير. هذه الناس اللي بتوصل لهالمرحلة هو بيتعبوا كتير بحياتهم، بيتعرضوا لأمراض، بيتعرضوا لهوس، بيتعرضوا للجنون مرات من كتب ما بقولوا جنون العظمة. فمنشوف نحن رؤساء بيكونوا رئيس لكن متواضع، بينزل مع العالم قدام الناس، بيروح معهم بيحكي معهم، بيلعب رياضة، ما عنده هالكبرة وهي هذا اللي مريح رأسه.
0: المكتب يعني ايه نعم الدول الغربية.
3: ايه طبعا. وأنا بقول يعني اللي بده يكون هيك يمكن مرات دكتور الأهل إلهم دور يوصلوا أولادهم لهالمرحلة، بيفخموه من هو صغير. انت ما وعد خلي حدا احسن منك، انت هيك، انت الملك، انت الكينج. ممكن يكبر الولد وهو حاطط بباله انه انا هيك اهلي ربوني، انا كينج وانا الملك وما حدا قدي. فهذا ممكن الشيء ياثر على نفسيه الطفل من هو سواء بنت او ولد. ممكن هي صغيرة البنت كمان الأم تفخمها أنت حتكوني الملكة وما تخليش حدا يدعس لك على فوق، أنت حتكوني هيك حتى لو ما معك ولا فلس يا ماما خليكي أنت فوق. فهذا الشيء بيولد نفسية صعبة عند الأطفال ومتربة معهم. فأنا بقول أحبة المستمعين حتى أختصر الموضوع، التواضع هو الله بحبه، وكل إنسان عنده التواضع خليه قبل كل شيء قد ما يملك مال القارون مثل ما بيقولوا. بالنهاية هيدا المال ملك رب العالمين، مثل ما الله عطاه رح ياخده منه إذا وصل لمرحلة الجنون العظمي، لأن العظم إلى رب العالمين فقط. فعيشوا بالتواضع مثل ما بيقولوا، القناعة كنز لا يفنى. خلينا نكون دايما متواضعين، روحنا حلوة لو حتى عنا مال الدنيا، هيدا الشيء اللي بخلينا نسعد بحياتنا وما نوصل لمراحل نحن في غنى عنا. هذا رأيي.
0: أكيد أكيد طبعا، الدنيا ما حد يأخذ منها شيء غير
3: ما هيها
0: مترين قماش يعني. فالتواضع ضروري ويعني
3: لأنه بالنهاية رح يتحاسب على هالفخفخة اللي هو فيها. نعم. ما في إلا داعي.
4: AK Auto Center لا تدور ولا تحتال، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.
3: ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
5: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
5: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العالمية.

0: ورجعنا معكم محبة المستمعين. طبعا كالعادة عندنا تقرير مدير مكتبنا من بيروت الإعلامي الأستاذ كميل عبد الله، هو إلى التقرير.
1: أجمل تحية من لبناننا الحبيب إلى مستمعينا في أستراليا عبر أثير إذاعة 2000 FM، وكل التحية لك دكتور علاء ولفريق العمل. عادت الحركة الثقافية والفنية إلى الضوء مجددا مع بداية هذا الصيف في مهرجانات وحفلات ستشهدها المناطق اللبنانية كافة، معلنة أن إرادة الحياة والصمود أقوى من الموت، بداية مع إطلاق مهرجانات عبرين 2026 التي انطلقت فعالياتها في احتفال رسمي أقيم يوم الجمعة في 3 تموز في حديقة البلدية بحضور حشد من أبناء البلدة، وأعلن عن برنامج صيفي كامل يتضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات المتنوعة والمفاجآت، وستكون لنا محطات للإضاءة على هذه النشاطات في تقاريرنا اللاحقة. ومن عبرين شمالا ننطلق في جولتنا إلى منطقة قبلياس في البقاع، والتي شهدت حدثا إعلاميا وثقافيا وفنيا تمثل بإطلاق مهرجان البقاع ليعكس تنوع المنطقة الثقافي والفني والاقتصادي. وقد تحولت تلك الأمسية التي شارك وضاء ليلها إعلاميون وفنانون لوحة حية على وقع خطوات فرقة شيوخ دبكة بعلبك التراثية في لوحات الدبكة اللبنانية المتلونة بنبض الأرض وإيقاع التاريخ. وتكامل هذا الفرح الفولكلوري مع معرض مميز للمنتجات البقاعية المحلية التي هدفت إلى تشجيع الإنتاج الوطني ودعم الصناعات والحرف الصغيرة وإبراز الطاقات الواعدة، وسط حضور لافت لنخبة من نجوم لبنان تتصدرهم النجمة مادونا والتي ستكون ضيفة إذاعتنا قريبا، والفنان أولى أسطى، إلى جانب حشد من الوجوه الفكرية والإعلامية. وتحول البقاع في تلك الليلة ساحة تتسع للجميع يصافح فيها الإبداع تراب الأرض، ممهدا الطريق نحو غد أكثر إشراقا وأملا. ومن البقاع نزور عروس الجبل علي، فتحت شعار امشي معنا خطوة نحو الصحة والتواصل وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي والوعي الصحي، نظمت رابطة عائلة شيب الفعالية الرياضية والاجتماعية الراقية علي وكتون بهدف نشر الثقافة الحياة وتحفيز اللقاءات. وانطلق المشاركون في مسار طبيعي ساحر يمتد لمسافة 3 كيلومتر فوق قمم رأس الجبل في مدينة علي، وسط أجواء ملؤها البهجة والنشاط. واشتمل البرنامج على خدمات متكاملة وفرت الراحة للجميع، ومنها ضيافة القهوة العربية وترويقة خبز الصاج. وقد اختصرت أهداف هذه الفعالية السامية بعبارة وجدانية رقيقة: كل خطوة تقربنا من بعض أكثر. لقت الجبل علي على موعد مع افتتاح مشروع شرفات الحب بلكونيز

0: of Love مساء الجمعة 10 تموز الجاري. يأتي هذا الحدث ليعيد إحياء المساحات الجمالية في المدينة، حيث تتلاقى الإطلالات الساحرة ببلاكين عليه مع رمزية الحب والأمل لتشكل متنفسا يجمع الأهالي والزوار تحت سماء واحدة تعكس روعة غروب الشمس وجمال الروابط الإنسانية. وضمن فعاليات نشاطات سليم سعد الثقافية لعام 2026 وبحضور مميز من ضيفي المهرجان نقيب الفنانين اللبنانيين الأستاذ عبد المنذر والشاعر الأستاذ أنطوان سعادي، أطلق مركز سليم سعد الثقافي الدولي في عين سحلتة بالتعاون مع الجمعية الفكر الحضاري اللبناني أولى أنشطته الثقافية، وشهد المركز لقاء حرفي وفني مميز حول صناعة الفخار العريقة أحيته الفنانة التشكيلية نجمة بوادي، وسط مشاركة فعالة من أهل هذه الصناعة ورواد الثقافة والفن. إنه صوت الوطن حين يغني الجمال ليلة وفاء للكبير زكي نصيف في زوق مكايل في جوني. فقد احتفلت الساحة الفنية اللبنانية بذكرى مرور 110 عوام على ولادة الموسيقار الكبير زكي نصيف، وذلك خلال أمسية موسيقية وطنية ساحرة حملت عنوان صوت الوطن حين يغني الجمال، أقيمت مساء السبت 4 تموز على خشبة المدرج الروماني الأثري في زوق مخايل. وشهد الحفل برنامجا غنائيا وتفاعليا نجح في دمج الأصالة بالرؤية المعاصرة، وكانت مشاركة فنية بارزة في هذا الحدث الثقافي والفني. ونختم بقصيدة للشاعر ويليام البيصري يناجي فيها طرابلس الفيحاء، وفيها يقول: قول يا شعر حكيمان قالوا غير كلام الحق ما تقول، واسمع العقال وخبر عن بيوتها عن اللي خلقت فيها النخوة الرجال، للي بتكره الظلم وما بتسكت على الإزلال، وخبر عن عروس الشمال اللي بين الإخوة مرسال، والجيري والحارة اللي ما بتغيب من البال، وخبر عن مدينة أم الفقير اللي بتوزع عالدنيا أمتال، وعن أسواق هالقديمة اللي بالتجارة ربت عيال، وخبر عن نهر أبو علي الجاي يزورها من الجبال وحامل من مغارة أديشة سحبة الموال، وخبر عن ساحة النور واسم الله والجلال اللي بتعطي ضياء ونور فايق حدود الجمال. طرابلس رغم قساوة الأيام هالاسم ما بينطال، جبينك عالي ما بيهزك ريح يا أخت رجال، مسجلي بالشجاعة والبطولة الرقم القياسي، وجيل بيروح وجيل بيخلق وبيخبر أجيال. ومع طرابلس العز والفرح والبطولة نصل أعزائي المستمعين لنهاية تقريرنا الأسبوعي. كان معكم كميل عبد الله، شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى استديوهاتنا في إذاعة 2000 FM في سيدني، وأطيب المنى.
1: شكرا لمدير مكتب الإذاعة 2000 FM وشواقي جروب الإعلامية من بيروت، الإعلامي الأستاذ كميل عبد الله.

0: ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلا حان فحلة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين بدنا نروح مع أول خبر. خبرنا الأول لهذا اليوم، يسرى تعلق على توقف تصوير مسلسل الجدير وتعلن الأسباب. كشفت الفنانة يسرى عن الأسباب التي أدت إلى توقف تصوير مسلسلها الجديد، وأيضاً كشف أن مباراة المنتخب المصري مع منتخب أستراليا تزامنت مع التصوير، ما دفعت فريق العمل إلى إيقاف التصوير بشكل كامل لمشاهدة المباريات.
1: فراعنا هذا الفوز،
0: اي ما شاء الله، يعني ايام الايام
1: المغرب كذلك.
0: وكما اعربت يسرى خلال مداخلة هاتفية مع احدى البرامج، سعادتها الكبيرة بتأهيل منتخب مصر إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لعام 26، مؤكدة أن الفرحة لم تقتصر على الجماهير في الشوارع، بل امتدت أيضا إلى مواقع التصوير، حيث توقف فريق العمل لمتابعة المباراة مشيدة بالأداء الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني بقيادة حسام حسن. طبعا اليوم الأخبار الفنانين كلها مؤيدين لمنتخب مصر، أكيد مش بس المصريين، العرب كلهم كانوا فرحانين بطبعا نجاح فريق مصر بكرة القدم، ومنقول هارد لك لفريقنا، فريق بلدنا الحبيبة أستراليا، وإن شاء الله أكيد بفوز تاني أكيد للجميع. يارا السكري تشارك فرحة المصريين بتأهل المنتخب في المنزل والشارع. شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها لحظات استثنائية من الاحتفال بتأهيل منتخب مصر إلى دورة 16 من بطولة كأس العالم لعام 26. وأيضا الرقابة توقف تحضيرات مسلسل هند صبري للمرة الثانية، وجدل حول الغائه ولماذا لغية. دخل مسلسل دم على نهد الذي تتصدر بطولته الفنانة هند صبري مرحلة جديدة من الجدل قبل انطلاق تصويره بعد توقف التحضيرات للمرة الثانية، في انتظار حسم وموقف الجهات الرقابية من النص، وهو ما أدى إلى تعليق بدأ التصوير مؤقتا رغم انتهاء فريق العمل من جانب كبير من الاستعدادات الفنية.

ومحمد رمضان بأزمة جديدة بعد صدمة انخفاض إيرادات فيلمه أسد. تلقى الفنان محمد رمضان أولى أزمات مسلسله المقرر عرضه في موسم رمضان 27 قبل انطلاق التصوير، بعدما انسحب الكاتب أحمد مراد من استكمال كتابة السيناريو في خطوة مفاجئة أثارت التساؤلات حول مصير المشروع الذي كان ينتظر إليه باعتباره أحد أضخم الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم المقبل لرمضان 27. وابنة فنانة فيفي عبدو تكشف قرار الطبيب المعالج لوالدتها حول خضوعها للجراحة. لا تزال الحالة الصحية للفنانة فيفي عبدو محل اهتمام جمهورها بعد تعرضها لكسر في القدم اثر سقوطها داخل منزلها، وهي الإصابة التي أجبرتها على التزام الراحة التامة والابتعاد عن أنشطتها اليومية، فيما كشفت ابنتها الفنانة عزة ماجد آخر المستجدات مؤكدة أن قرار خضوع والدتها لجراحة لم يحسم حتى الآن. وأيضا من أخبارنا التالية، ماجد المصري يدعم لاعب المنتخب المصري محمد هاني بعد خطأه في مباراة أستراليا. الفنان ماجد المصري طبعا متابع لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم، وجه رسالة دعم إلى لاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد هاني، رافضا تحميله مسؤولية أي أخطاء يتعرض لها الفريق. وأكد ماجد المصري أن كرة القدم لعبة جماعية ولا يجوز اختزال نتائج المباريات في لاعب واحد، مشيرا إلى أن محمد هاني من العناصر التي قدمت الكثير للمنتخب ولناده الأهلي على مدار السنوات الماضية ويستحق الدعم والثقة بدءا من الهجوم والانتقادات.

ونور الغندور تهاجم بفيديو منتقدي احتفالها باللهجة المصرية، وأحمد العوضي وصناع شمشون ودليلة يؤجلون عرض الفيلم من أجل المنتخب، وأيضا سحر رامي تتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها حسين الإمام، وأيضا أحمد زاهر خبر حمل ليلى كان مفاجأة وزوجتي أقلقتني خلال التصوير، وأصالة تشارك فرحة المصريين والمغاربة لإنجازات فريقهما في كأس العالم. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم في رحلة سريعة إلى عالم المشاهير، وتعرفنا على أخبارهم قديش فرحتهم بفوز منتخب الفراعنة في كأس العالم، وإن شاء الله بوفيكم حلقة تانية وعودة إلى برامجنا ومع أخبار مونتي كارلو الدولية بعد لحظات.

0: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية أعادته وتقدمه نجوى بن بارك. صباح الخير.
2: صباح الخير رولا ورضا، وصباح الخير لكل المستمعين. تستعد طهران اليوم لوداع المرشد الأعلى علي خامنئي الذي قتل في ضربات أمريكية إسرائيلية في شباط فبراير الماضي من خلال موكب جنائزي. سيطوف شوارع العاصمة الإيرانية، ويتوقع أن ترافقه حشود غفيرة تذكر بوداع سلفه الإمام الخميني قبل زهاء 40 عاما. هذا وشاركت حشود كبيرة أمس في الصلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه، وشارك في الصلاة 3 من أبناء المرشد الراحل، فيما غاب مجتبى خامنئي حيث أكد مسؤولون أنه أصيب أثناء الحرب. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيريه الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. إلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بعض القرى المسيحية في جنوب البلاد الذي تسيطر إسرائيل حاليا على مساحات واسعة منه طلبت ضمها إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله. وكرر نتنياهو في خطاب منفصل ألقاه في مناسبة رسمية أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل. في الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا وأصاب آخرين بجروح أمس في مخيم قلنديا للاجئين في قرب رملة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. في الشأن الأوكراني، أدت ضربات روسية استهدفت كييف إلى مقتل 3 أشخاص في ثاني هجوم دام تتعرض له العاصمة الأوكرانية خلال أقل من أسبوع. من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أن المعارك بين قوات كييف وموسكو ما زالت مستمرة في المدن الاستراتيجية في شرق البلاد، وذلك رغم إعلان الكرملين السيطرة عليها. في المقابل، أدى هجوم أوكراني اليوم إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا

وبنرجع سوا لأخبارنا المحلية الأسترالية. ونبدأها مع خبرنا الأول. استعدوا للحرب، تحذير قاتم لأستراليا، احتمال من اندلاع صراع كبير في المحيط الهادئ. بتحذير هو أشد لهجة خلال الفترة الأخيرة، حذر مسؤول أمني أسترالي سابق من احتمال اندلاع صراع عسكري واسع في منطقة المحيط الهادئ خلال السنوات القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن اندلاع حرب محتملة بين الصين وتايوان قد يجري قوة إقليمية بينها أستراليا إلى مواجهة مباشرة. وقال مايك بيزلو السكرتير السابق لوزارة الشؤون الداخلية الأسترالية في تصريحات لإحدى القنوات الأسترالية أن أستراليا يجب أن تبدأ في التفكير جديا بكيفية الاستعداد للحرب في حال تحول التوتر المتصاعد في مضيق تايوان إلى صراع فعلي، مستخدما تعبيرا مثيرا للجدل حين قال أن على البلاد وضع طلاء الحرب إذا اندلعت في مواجهة. وكما جاءت هذه التصريحات من سياق نقاش متصاعد داخل أستراليا حول مستقبل الإنفاق الدفاعي ودور البلاد في منطقة المحيط الهادئ، بالتزامن مع تصريحات لوزير صناعة الدفاع بات كونوري الذي أكد أن تعزيز الصناعة الدفاعية المحلية يمثل عنصرا أساسيا في رفع جاهزية أستراليا ونفوذها الإقليمي. وخبرنا التالي. اعتقال 4 مراهقين في سيدني بعد اقتحام دموي انتهى ببتر يد شاب داخل منزله. في واحدة من أكثر القضايا الجنائية صدمة في الأونة الأخيرة، أعلنت الشرطة الأسترالية عن اعتقال 4 مراهقين على خلفية اقتحام منزل عنيف في ضاحية غرينايكر بمدينة غرينايكر في سيدني، انتهى بإصابة خطيرة لرجل في العشرينات تمثلت في بتر يده خلال الهجوم بالسواطير داخل منزله. وبحسب الشرطة فأن الحادثة وقعت في 6 يونيو عند نحو 2 فجرا حين اقتحم 4 أشخاص مسلحين بسكين كبير وفأس أيضا منزل عائلية بعد تحطيم الباب الأمامي، مستهدفين سرقة أموال في عملية وصف بأنها منظمة ومخطط لها مسبقا، حيث كانت هناك مركبة للهروب متوقفة بالقرب من الموقع. وأيضا خبرنا التالي. موجة حرق قاسية تشعل أوروبا وحرائق واسعة تهدد مناطق سياحية في عدة دول. تشهد عدة دول أوروبية حالة استنفار واسعة مع استمرار حرائق الغابات في التمدد بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب القارة، ما أجبر السلطات على اتخاذ إجراءات طارئة لحماية السكان والسياح في عدد من المناطق المتضررة. كيف ستوفر برامج أستراليا الجديدة لتخفيف عفاء النقل مئات الدولارات للأسر هذا العام؟ أعلنت الحكومة الأسترالية وحكومة الولايات مجموعة واسعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين عبر خفض تكاليف التنقل والنقل اليومي، سواء من خلال تخفيض أسعار الوقود أو رسوم تسجيل المركبات أو دعم خدمات النقل العام. وأيضا تأتي هذه الخطوات في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تسعى السلطات إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر والسائقين خلال الأشهر المقبلة. و
وأيضا أستراليا تحذر من مخاطر الخصوصية مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في العيادات الطبية. أثارت الحكومة الأسترالية مخاوف متزايدة بشأن الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة داخل العيادات الطبية في وقت باتت فيه هذه التقنيات جزءا متماديا مع العمل اليومي للأطباء خصوصا في عيادات الطب العام. وتعرف هذه الأدوات باسم المساعدات الذكية لتدوين الملاحظات الطبية أو آي سكريب، وأيضا حيث تقوم بتسجيل المحادثات بين الطبيب والمريض ثم تحويلها إلى نصوص مكتوبة وإعدادات ملخصة طبية تلقائية تضاف إلى التسجيلات الصحية. طبعا الذكاء الاصطناعي ما شاء الله يعني بكل شيء صار موجود، لكن ننتقل إلى خبرنا الأخير لهذا اليوم. تغيير جذري في طقس نيو ساوث ويلز، أمطار ورياح قوية تضرب السواحل خلال الأيام المقبلة. شهدت مناطق الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تحولا ملحوظا في الأحوال الجوية مع نهاية عطلة الأسبوع، حيث من المتوقع أن تحل الأمطار والغيوم محل الأجواء المشمسة التي سادت خلال الأيام الماضية. وبحسب توقعات الأرصاد الجوية فإن المناطق الممتدة على طول الساحل الشرقي للولاية بما في ذلك سيدني ونيوكاسل وولونغون ستبدأ بتلقى زخات الأمطار اعتبارا من مساء الأحد مع استمرار الطقس غير المستقر خلال الأسبوع المقبل. وأوضح خبراء الطقس أن الرياح الجنوبية الغربية التي أثرت على ولاية تسمانيا خلال الأيام الأخيرة ستتحرك شمالا بمحاذاة الساحل قبل أن تتحول إلى رياح جنوبية بالقرب من المناطق الساحلية الرئيسية في نيو ساوث ويلز، وما سيسببهم في زيادة فرص هطول الأمطار. وأيضا تشير التوقعات إلى أن المناطق الوسطى والشمالية من ساحل الولاية ستشهد فترات متقطعة من الأمطار خلال الأيام القادمة مع إمكانية تسجيل كميات تتجاوز من 10 مليمتر في العدد المناطق، وبينما تصل إلى التراكمات المطرية نحو 50 مليمتر في بعض المواقع الأكثر تعرضا للهطول. طبعا هذه كانت أخبارنا لهذا اليوم أحبتنا المستمعين، وعودة إلى برامجنا.

0: بيعمل سيارتي بس أنا ما بعرف وين بدي روح.
1: أي كي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز، ديتايلينج، تبديل إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown, AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وأحيانا الواحد يصفن على الزمن اختلف من وقت لآخر، لكن هناك أغلاط كثيرة من ناحية الأمراض، من ناحية المستوى المعيشي إلى آخره. تعرفون يعني الواحد ساعات المال مو ذات أهمية إذا راح أو شيء، بس أحيانا مشوفين شخص متأذي من حاجة أو تارك أثر بوجهه، تقولين يا ريت أنا يعني أقدر أسوي وأرجعه مثل قبل. طبعا شيء دائما يلفت النظر بالنسبة للبغادة أنه أكثر شعب أو أكثر منطقة حصل بيها مرض حبة بغداد. أغلب أهلنا أصابتهم هذه حبة بغداد، واللي هي طبعا نتيجة التهاب من طفيلي حاملتها هي ذبابة الرمل الأنثى. شوفوا الأنثى شلون مؤذية، الذكر ما يشيلها بس الأنثى هي اللي تحمل هذا الطفيلي
1: من الأنثى
0: من الأنثى. وهذه طبعا الطفيلي اللي شمانية اللي طبعا تحمله هذه الذبابة وتسبب القروح على الجلد. وطبعا هي الطفيلي وحيد الخلية، يعني مثل الأميبة اللي يعرف يعني بالنسبة للعلوم مثل الأميبة تتمرجح وتشكل أشكال، ممكن أن طبعا بالنسبة لها أي جزء من جسمها يدخل بسهولة ويلوث المنطقة، وبعدين لما تنفتح الجلد تغوص داخل وهكذا، يعني عندها قابلية المط داخل وتسحب الجلد السطحي الجهتين لأن يكون القروح على شكل بيضوي في البداية حبة حمراء، وبعدين تكسيها على شكل لون البنفسجي الداكن، وبعدين تأخذ لها طبقة بيضاء اللي هي الخراج احنا نقول عليه، تقتل الخلية تماما من تسود، يعني خلص ما فيها مجال، وهي غايصة فالطبقتين بعد لداخل، يعني قابليتها رهيبة في دخول إلى داخل وعمق الأنسجة الجلدية. تعرفون أنها متكونة من 3 طبقات، تعرفون هاي أثناء الحروق لا سامح الله، فتأخذ تسحب الجهة الأولى وجهة الثانية وتخلي خسفة بالمكان، وهاي طبعا إذا وقعت على خشم أو نقول الأنف راح تثرم. تعرفون أنه الأنف هو غضروف، أي طخة ما يتكون غضروف ثاني فيترك أثر يعني فعلا يرثى عليه. وشوفين أغلب اللبغاد عندهم هذه حبة بغداد وتاركة أثر بالوجه، وتبقى طبعا مثل الحفرة ويغطيها جلد خفيف. طبعا هذا الجلد ممكن أن طبعا يتعرض إلى صدمات أو جرح ولا آخره، خصوصا الرجال لما يكون يحلق ولا آخره من هذه الأمور. فسبب هذه هي حبة بغداد، وشفائها يكون طبعا صعب، تبدي تبني داخل الجلد وتستمر إلى 9 شهور، ومن 9 شهور إلى سنة يعني يلا تترك الجسم. طبعا هاي بالنسبة لحبة بغداد، وتسمى أيضا حبة سنة من كثر ما طول وجودها على الجلد. طبعا يعالج مرض حبة بغداد الليشمانية الجلدية الطبيب من خلال طبعا أطباء عدة طرق، وتشمل حقن الانتيمون الموضعي مثل البنتوستام اللي هو التبريد بالنيتروجين السائل أو المرهم الموضعي، وقد يصف الطبيب حبوبا بالنسبة لهذه حبة بغداد حالات معقدة، وتختلف فترة العلاج ونتائجها بناء على حجم الإصابة اللي هي تكون موجودة على الجسم ونوعها. يقال والد الطبيبة طبعا ناجح فرحان البالغ من العمر 39 أنه مرض صار ببنته، وطبعا هذا الطفح موجود على الجلد بحيث يعني إذا أقول عندهم رعب من هاي الحبة بالنسبة لأهل بغداد.

جيت على أصل سكان بغداد الأصليين، هم يقال أنه طبعا بعد ما أخذوا عينات، تعرفون تحليل بالنسبة، هناك لجان كاملة تحليل الأشخاص اللي موجودين على وجه الكرة الأرضية ومن ضمنهم العراق. يقال أن طبعا هم أصلهم البغادة هم الكرد الفيلين، وهم السكان الأصليين للبلاد، طبعا مستند على تأثير عينات وصيادين اللي موجودين، وطبعا هذا في وجود وجدت في كهف شاندر. طبعا هذا الكهف على تركيب الأوتوسومية في العراق، وطبعا هم أكثر ناس انصابوا بهذا المرض، والسبب هو وجود أخطاء كبيرة في هذه المنطقة.

سبب هذه الأخطاء هو وجود طبعا معامل دباغة الجلود المكشوفة على الهواء، وتكون هذه الأحواض موجودة والذباب تعرفون، وطبعا إلى جانبها الجرذان أيضا بسبب هاي المادة الدهنية العضوية اللي تطلع من الجلود، تعرفون فيها نوع من اللحم قليل أو الشحم إلى آخره، قبل أن طبعا يذوبونه بالبداية يغطوه بالملح الخشن، وبعدين يدخل الألواح الأحواض اللي موجودة ومن حوض إلى حوض، وتعرفون الذباب راح يكون متوفر وأيضا الجرذان أيضا تكون متوفرة. طبعا هاي الذباب تكون حاملة بهذا الطفيلي، وهذا الطفيلي يكون عاد الناس أغلبها وهي نايمة، يعني ما في مثلا يعني اكسيدنتلي تحصل، الشخص نايم ومو لدغة قوية بحيث يصبح تلوث خفيف في البداية بالسطح ويستمر يغوص داخل أنسجة الجسم. اليوم اختلفت الأمور، وطبعا مثل ما قلنا يستعملون النيتروجين، يبردوا بالتبريد بالنيتروجين أو يستعملون المراهم أو الحقن، وأحيانا يعرضون الشخص إلى حرارة عالية حتى يقتل هذا في إذا كان في البداية حتى يقتل هذا الطفيل، وتعرفون الحرارة العالية ممكن أن تخدش وتحرق الوجه، يعني صعب العلاج كان في بدايته. وطبعا بعد الاكتشاف هسه حاليا في ناس قاعد تصاب بهذا المرض اللي هو حبة بغداد، صعبة إلى أبعد حد، خصوصا في طبعا الطبقات تكون تعبانة، العلاج يكون ضعيف فتترك أثر لمدة سنة، وممكن تشوه الوجه أحيانا يكون أكثر من ندبة في الجسم في الوجه، وإذا كانت على الغضروف أيضا تأكله تدريجيا ويصبح خالي من وجود الأنف أو جهة من الأنف إلى آخره أو بالإذن، وأحيانا يصاب الشخص بالعمى لأن ممكن أن تكون تصاب الطبقة الجلدية داخل الجفن، أيضا تسبب أمراض وتخدشات وتعكس أشياء غير متوقعة. إذن العلاج هو أنه فعلا صعب وجود المعامل المكشوفة طبعا داخل الحي السكني بعيدة عن الأسواق، أو أحيانا داخل الأسواق هذه تسبب مشاكل الواحد غنى عنها. دائما الدول المتطورة بعيدة عن الأسواق، أو أحيانا داخل الأسواق هذه تسبب مشاكل الواحد غنى عنها. دائما الدول

0: مدينة يكون بالشكل الصحيح، وهذا ما نراه في مدن استراليا، في مدن أخرى متطورة تكون بعيدة عن العالم أو السكان. كان حديثنا اليوم عن مرض الليشمانيا اللي هو وحيد الخلية وكيف بعدين تخلصوا منها. طبعا الإنجليز لما كان في العراق هو الوحيد اللي عالج هاي الحبة، واستعملوا البنسلين واستعملوا طبعا أدوية أخرى للتخلص السكان من هذه الطفيلي الليشمانيا. كان موضوعنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، وتمورا أنه حديث آخر في مجال علمي آخر.
1: العمل المشترك وكذلك عسكري لتحقيق

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

يا الله. اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز، ديتيلينج، تبديل اطارات مع غسيل سيارتك للحاجز.

الجديد الاقتتال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 01010376 وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown, AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل، قد تجد فرصة لإنجاز مهمة مؤجلة، تجنب التسرع في القرارات المالية. أما برج الثور الترابي، يوم مناسب للتركيز على الاستقرار وتنظيم الأولويات، وقد تتلقى خبرا سارا.

0: وبرج الجوزاء التواصل مع الآخرين يكون في صالحك، لكن احرص على الوضوح لتجنب سوء الفهم.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي.
0: أما السرطان قد تحتاج إلى بعض الهدوء لاستعادة طاقتك، وخصص وقتا لنفسك. وبرج الأسد قد تبرز في موقف يتطلب قيادة أو مبادرة، استمع أيضا لآراء الآخرين. والعذراء التنظيم والدقة يساعدنك على تحقيق تقدم ملحوظ اليوم.
1: سألت عيون الناس، سألت نجوم الليل.
0: أما الميزان قد يكون اليوم مناسبا لتسوية خلاف أو تقوية علاقة مهمة.

0: والعقرب ثق بحدسك لكن اجمع المعلومات قبل اتخاذ قرار مهم. والقوس قد تظهر فرصة جديدة للتعلم أو السفر أو توسيع آفاقك. أما برج الجدي التزامك وجهدك قد يلفتان الانتباه، لا تهمل الراحة.
1: اقرأ الكف وشوف بختي في الفنجان، أنا عاشقة وملهوف.
0: أما برج الدلو الأفكار الجديدة قد تفتح أمامك أبوابا مميزة، شاركها مع من تثق بهم.
1: أنا عاشقة وملهوفة غدرني.
0: والحوت المائي قد تميل إلى الإبداع والتأمل، حافظ على التوازن بين العاطفة والمنطق. أحبتم مستمعين، هذه هم توقعات أبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله الأعلم.

0: وفي نهاية برامجنا لهذه اليوم نستودعكم الله على أمل ألقاكم غدا بحفظ الله ورعايته. مني أنا علاء العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.
2: ملنيكم تحة ولايثو. باي باي.